0: Terima kasih pendengar dan sanak pro 4 kaum muslimin dan muslimah khususnya. Anda bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Sementara sudah jam 19.5 menit waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini segera kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin. Untuk malam hari ini pendengar, Selasa 9 Juni 2026 merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
1: Ya qawlanu inna ilaikum mursalun qulu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzal rahmanu min shay'in antum illa takdhibun qulu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin qulu inna tatayyarna bikum la illam tahtahu lanarjumannakum wa limassannakum minna 'adabun alim qulu tayyirukum ma'akum ay dhukirtum bal antum qawmun musrifun wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum مجرون وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تُمِدُّ الْأَرْضَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَأَيْدُ لَهُمُ